أميركا دوبا بيدينا مويتين كوتي سادا ديركا إي كوتي بطروزر دولازي داتي سويركا أميركا مجنبي إسرتا